سلم ولما تفوت علي سلم يا حبيب الله. أكلم كلم ولما تفوت علي سلم يا حبيب الله.